اخ لي غزالي خسكم تنديا اقل سريم تشو تشوكي من هجيا اخ لي غزالي خسكم تنديا بجي غزالي افتشي حال جفايا من شتاح سكير بو قايا فرختايا.

اخ لي غزالي خوسكم تنديا اقل سريم تشو تشوكي من هجيا اخ لي غزالي خوسكم تنديا بجي خزالي.